كاردوم نيليمين كي سامي رومي بون كي لينبي نيلي هم كي جرجر أكلام ديفو بيني نيلي نانك تانجي لكي كوسون سي أجار كسلام لبان سو بو تاكسي نان تان إكبو أجار كسلام لكي بنان أنا سون بن سلام بون مي لسون سي تاروي جان بون تيلو تيمو كي هن أوب بيريك لبن أوك أجار سي دامي سلام بون مي لسو أجار كوسون سي كسلام ماتي كوبي بي أسون سي نان جيما لسي نيليان تان إكبو nangli tum thesiri achar si bg pute tharvi non thelu non up ek pen pakeng nang lang oxita ki upamen si insik e pen anu si bg lason si penang an ke udet pakeng pen si ason bang achar salam ig kiching si ke hanjang amu mi thong kep phan lang anim nang po anim det pen ti anu pakeng nang po tok po po po ladet pen jira apum tame son se anu pen tok po po po harsun hanso berik ki cham se tame tok po adun thu jang thu paso si la so jang thu long harsun hanso berik ki tok tang se tame jok po an pen han jang amu ki tok tang ta jok dun pen jang thu long anu po berik aduk dhania aduk thaimit aduk inti la hai ta pidun po an lote ili tum hula kupi asop achar se salam jima la so asom jok dang po Tarvi punon telu hen u punon kopi asom achar si kasalam jima laso asom joknang po. La pangwoy pa mi lote arji ki din ki bi meji phan. Vinegar si tame dong dun nang po. La pen ingti la hai chumat et lo pute. Pangsam si akup ki chip tomon lut un epin abong mati airtight container ala.